مهمومة يا خيي مهمومة مهمومة هاد الدنيا مهمومة فيها النفوس ولات مضيومة ولا بنادم عباد اللومة المسكين في همومه ساير يلالي عايم في الفقايس عومة محمومة شي مفتون بماله ساير يتعالى لا يحرزانا في قهاوي محرومة هايم بالقصاير وليلات تلالي الخرفان مدبوحة والبنات مغرومة لا حرمة لا حرمة بقات لا دين لا عبادة خرجات الشهادة من قلوب معلومة كيسان مكبوبة والخمر الغالي حيان يا شدان الفعايل مدمومة عمرو الحباسات بطفال مهمومة ماتوا الرجال برسايل ملغومة عمرو السواق بردايل الفاني تبنات البيوت تبنات البيوت بفحايش مسمومة